0: فضلا حرص دمكاغا
1: تك يا ان طان ناو
2: كاي هو ان شن داي
3: جي هو ان شن داي
4: juntos por un camino más seguro. Un mensaje del Washington Traffic Safety Commission.